خطوة حفر على الورقة، عظم بس حاسس بالشفا، عكس بس راكب على العجلة، السرعة حلوة بس الحادثة أحلى، الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة، تقول تقيل أقول ده فكة، يقول سمير أقول دلال ده غابة بامية، كله عنق عالتانية، مين بيحارب يوصل حتى لو لثانية، فهي تمين يابا.